0: التنافس
1: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
1: ومزاجه من تسنيم
0: ومزاجه من تسنيم
1: عين يشرب بها المقربون
0: عين يشرب بها المقربون
1: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
0: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
1: وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
1: فاليوم

0: يخرج من بين الصلب والترائب
1: يخرج من بين الصلب والترائب
0: إنه على رجعه لقادر
1: إنه على رجعه لقادر
0: يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى السرائر
0: فما له من قوة ولا ناصر
1: فما له من قوة ولا ناصر
0: والسماء ذات الرجع
1: والسماء ذات الرجع
0: والأرض ذات الصدع
1: والأرض ذات الصدع
0: إنه لقول فصل
1: إنه لقول فصل
0: وما هو بالهزل
1: وما هو بالهزل
0: إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا.

0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن
1: فأما

0: قصته فيقول ربي أهان.
1: وأما إذا مثلا فقد عليه رزقه فيقول ربي أهان.
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم.

0: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
1: فأين تذهبون
0: إن هو إلا

أن ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.

0: الفساد
1: فأكثر فيها الفساد فرد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول

0: تكرمون اليتيم
1: الا تكرمون اليتيم
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: ولا تحاضون على طعام المسكين
0: وتكون التراث أكلا لما
1: وتكون التراث أكلا لما
0: وتحبون المال حبا جما
1: وتحبون المال حبا جما
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
1: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: وجاء ربك والملك صفا صفا
0: وجيء يومئذ بجهنم
1: وجيء يومئذ بجهنم
0: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
1: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: تجلى
1: وما خلق الذكر والأنثى
0: وما خلق الذكر والأنثى
1: إن سعيكم لشتى
0: إن سعيكم لشتى
1: فأما من أعطى واتقى
0: فأما من أعطى واتقى
1: وصدق

0: لها الأسفار
1: وتدمرها الأسفار
0: الذي يؤتي ما له يتزكى
1: الذي يؤتي ما له يتزكى
0: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
0: ولسوف يرضى
1: ولسوف يرضى.
2: Kemudian pertanyaannya kutnya, akan menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan salat tumbatkan puasa secara fikih?

0: هم فيه مختلفون
1: الذين فيه مختلفون
0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا سيعلمون
1: ثم كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا

0: سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: وجنات ألفافا
1: وجنات ألفافا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: يوم ينفق

0: كذابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكل شيء أحصيناه كتابا
1: فذوقوا
0: فلن نزيدكم

0: أعنابا
1: وكواعب أترابا
0: وكأسا
1: دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا

0: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا

0: الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
0: سبح اسم ربك الأعلى.
1: الذي خلق فسوى.
0: الذي خلق فسوى.
1: والذي قدر فهدى.
0: والذي قدر فهدى.
1: والذي أخرج المرعى.
0: والذي أخرج المرعى.
1: أجعله غثاء أحوى.
0: أجعله غثاء أحوى.
1: سنقرئك فلا تنسى.
0: سنقرئك فلا تنسى.
1: إلا ما شاء الله.
0: إلا ما شاء الله.
1: إنه يعلم الجهر.

0: يتجنبها الأشقى
1: ويتجنبها الأشقى
0: الذي يصلى النار الكبرى
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: قد أفلح من تزكى
1: قد أفلح من تزكى
0: وذكر اسم ربه فصلى
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: والآخرة خير وأبقى
1: والآخرة خير وأبقى
0: إن هذا في الصحف الأولى
1: إن هذا في الصحف الأولى
0: صحف إبراهيم وموسى
1: صحف إبراهيم وموسى.
2: Kemudian kita berbicara seorang bernama dari Abu Ibrahim Sabno Sogatimur. Dia bertanya, Alfu Ustaz, yang manakah yang rajin antara fidya atau puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Afu jazakumullah khairan.
3: Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim asal Bendros ini mendengarkan sejawab, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita hamil atau nifas yang menyusui.
2: Nah, Ustaz, Afu. Kemudian,
3: ya Rai, kalau kita hamil menyusui itu sekian tahun berturut-turut, maka insya Allah tengah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas hukum berbeda. Tapi kalau dia hanya sekali, maka yang ini lebih pada kondisi dia kedudukan sedang sakit atau wanita dan pas. Jadi dia hanya kondok.
2: Nah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أحصي ما في الصدور.

0: حشرت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا الوحوش حشرت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من

شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وأصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الأصل وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك صح، وبك أنسنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإن نشكر. اللهم نصح نشك ونشد حدا عشر وملائكة وجميع خلقك. إن لأت الله لا إله إلا أنت وحكا شيئك، وأنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم أصح بنا من نعمة نور أحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد لك الكرم. اللهم نعوذ بكلماتك التامات من شر ما قدر. بسم الله لا يغنى فيه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم. رضي الله ربنا ولسامنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومهنا. اللهم كبرتنا وآل رعتنا. اللهم اغفر من أيدينا ومن خلفنا وعن أمنا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال لم تأتك. اللهم اعفنا في دمنا، اللهم عافنا في أصبعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من عذاب لا إله إلا أنت. اللهم علم غيب وشهادة، رب كل شيء أمنيك. نشهد لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور فتك ومن شر الشر والشر، وأن نقترف على أنفسنا سوء من الهوى السوء. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا والمعيد ورحم على عهد ووعدت مستطرة. أعوذ بك من شر ما صنع نبول ابن عك عليها